0: Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabae FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإلى النشور جبي أتين داوك بف مولون وبا يتي أتواجي لين باتي أتي لواك بلا تياليانا أدولون وبا هون أناني أك بدا سنجوكا أتمي أتين أما دوك بف مولون وبا أوليلا يدي نيجيريا ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي أولون وبا لو I'm Faurowa, I'm Philly Olong Oba La Lo, Ile Sewa, Adaba 88.9 FM, Olong Oba Maji O Tukalaile, Bi Oba Tuka Berela Tori GM, Tovi Kari Bugwa Awan O Sisebe, Olong Oba Madoro Eni Kokanwaru, Ilu Wani Lu Ondo State, Olong Oba Maji O Daru, Ti Oba Daru, Olong Madoro Ti Wa Darumbe, Urile Dewa Nigerian, Olong Maji O Daru, Ola La Ilaha Illallah, Muni Mojisa Ilo Uro Yi, Olong Ya Robi, Dakun jen le eji to la robyo lon. Dakun jen le eji to la.